أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.

0: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
2: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
0: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
2: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع بسيط انتقل من مصانع السيارات اليابانية إلى هواتفنا الذكية، وربما استخدمتموه اليوم دون أن تفكروا كثيرا به.
0: هذا الاختراع البسيط واسع الانتشار هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code.
1: بالتأكيد سبق لكم أن شاهدتم رموز الاستجابة السريعة في قوائم المطاعم وتذاكر القطار والمواقع الإلكترونية وحتى على العبوات والمنتجات، لكن هل تساءلتم يوما من أين جاء هذا الرمز ومن اخترعه وكيف أصبح جزءا من حياتنا اليومية حول العالم؟
2: لنبدأ بالسؤال الأساسي، ما هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code؟
0: الحرفان QR هما اختصار لعبارة Quick Response أي الاستجابة السريعة، وهذا يوضح فكرته الأساسية الوصول الفوري إلى المعلومات.
1: على عكس الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد أو الباركود التقليدي الذي يظهر على شكل خطوط، فإن رمز الاستجابة السريعة يكون على شكل مربع يتكون من مساحات سوداء وبيضاء، ويمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من المعلومات.
2: وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف إليه يمكنك فتح موقع إلكتروني أو تسديد قيمة فاتورة أو تحميل تطبيق أو حتى تسجيل الدخول إلى مكان ما، كل ذلك في ثوان قليلة.
0: لكن قصة هذا الرمز لم تبدأ بغرض أن يتم استخدامه في الحياة اليومية، بل بدأ من قلب المصانع اليابانية وبالتحديد من مصانع السيارات وقطاعها.
1: نعود بالزمن إلى فترة التسعينات في اليابان، حيث ازدهرت فيها صناعة السيارات اليابانية، وكانت الشركات اليابانية تستخدم نظاما من الباركود على مكونات التصنيع لتخزين البيانات وتتبعها.
2: لكن المشكلة كانت أن الباركود التقليدي محدود من ناحية حجم البيانات التي يمكن أن يتم إدماجها فيه، كما أن قراءته تتم من اتجاه واحد فقط، وهذا كان يتسبب للعديد من المشاكل والتأخير في المصانع.
0: مثلاً على العامل في المصنع أن يكون دقيقاً في توجيه جهاز قراءة الباركود حتى تتم قراءته بشكل صحيح، كما أن صغر حجم البيانات التي يحملها كل باركود كان يجبر المصانع على وضع أكثر من باركود واحد على القطعة، يصل أحياناً لعشر شرائح باركود، مما يعني مضاعفة وقت قراءتها وزيادة احتمال الخطأ.
1: لذا بات من الملح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات اليابانية ومزود قطع السيارات ابتكار نظام جديد أو رمز جديد يمكن قراءته من أي زاوية وقادر على تخزين معلومات أكثر وسريع في المسح والمعالجة.
2: وفي عام 1994 شكلت شركة دينسو ويف، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية، شكلت فريقا لتطوير نوع جديد من الرموز يلبي كل هذه الاحتياجات، وكان الفريق بقيادة المهندس هارا ماساهيرو.
0: ونتيجة كانت رمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة في تصميمه، ولعل الجانب الأكثر تميزاً في هذا الابتكار هو المربعات الثلاثة التي تعرف باسم نمط البحث، وتوجد في الزاويتين العلويتين والزاوية في أسفل اليسار.
1: تسمح هذه المربعات الثلاث للكاميرات والماسحات الضوئية بالتعرف بسرعة ودقة على موقع رمز الاستجابة السريعة داخل الصورة بغض النظر عن زاوية توجيه الكاميرا، مما يتيح قراءته من أي اتجاه.

0: اتجاه بشكل صحيح. يمكنكم التحقق من وجود هذه المربعات في أي QR كود موجود أمامكم.
1: وهذا يعتبر قفزة هائلة مقارنة برموز الباركود الشريطية التقليدية التي يمكن قراءتها أفقيا فقط، وتلتزم جميع أنواع رموز الاستجابة السريعة بهذه القاعدة بغض النظر عن التصميم أو الزخرفة.
2: وبذلك يستطيع رمز الاستجابة السريعة الجمع بين العناصر العمودية والأفقية، مما يزيد بشكل كبير من كمية المعلومات التي يمكنها تخزينها في الرمز، والتي يصل حجمها إلى 4296 حرفاً إنجليزياً أو 1817 كانجي.
0: من الأمور الطريفة أن تصميم هذا الرمز استلهم من لعبة لوحية يابانية تقليدية تدعى جو، وهي لعبة يتنافس فيها طرفان باستخدام أحجار بيضاء وسوداء على رقعة مربعة الشكل.
1: وقد ألهمت هذه الرقعة وأحجارها المصممين في الفريق لتوزيع المساحات السوداء والبيضاء في تصميم رمز الاستجابة السريعة.
2: في البداية لم يكن مطور رمز الاستجابة السريعة هاراما ساهيرو متأكداً مما إذا كان ابتكاره سيقبل بالفعل كبديل لرموز الباركود التقليدية،
0: ورغبة منه في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس برموز الاستجابة السريعة التي طورها وتشجيعهم على استخدامها، قام هارا بجولة تعريفية برمز الاستجابة السريعة بين الشركات والمؤسسات المختلفة.
1: نتيجة لهذه الجهود تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة QR في نظام اللوحات الرقمية في صناعة قطع السيارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة من الإنتاج إلى الشحن وصولا إلى إصدار الفواتير وتتبع القطع.
2: ولم يقتصر الأمر على مصانع السيارات، بل ظهرت كفاءة رموز الاستجابة السريعة أيضا في تتبع المنتجات الأخرى مثل الأغذية والأدوية وغيرها، حيث يمكن تتبع المنتج من موقع الإنتاج حتى وصوله للمستهلك، ما يعني شفافية أعلى وضمانا أكبر لجودة المنتج.
0: لكن ما جعل هذا الابتكار ينتشر بسرعة هو قرار ذكي جدا من الشركة المطورة، حيث لم تفرض قيودا على استخدامه، بل جعلته متاحا للجميع، رغبة بأن يستخدم أكبر عدد من الناس رموز الاستجابة السريعة.
1: سمح هذا للشركات الأخرى باستخدامه بسهولة ودون تكلفة كبيرة، وبحلول أوائل الألفية بدأنا نرى رموز QR في مختلف مجالات الحياة في اليابان، في الإعلانات والمجلات والكتب والمنتجات بمختلف أنواعها.
2: وفي عام 2002 انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة على نطاق واسع بين عامة الناس في اليابان بفضل الهواتف المحمولة المزودة بتقنية قراءة هذه الرموز، وذلك قبل سنوات من ظهور الهواتف الذكية.
0: في نفس الوقت بدأ رمز الاستجابة السريعة بالانتشار تدريجيا على المستوى العالمي، فقد تبنت مصانع وشركات عدة حول العالم لفوائده، خاصة مع تطوير نماذج جديدة منه مثل رمز الاستجابة السريعة المصغر مايكرو QR كود ورمز الاستجابة السريعة الذكي IQR كود.
1: ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن كاميراتها أصبح من السهل على أي شخص مسح الرموز والحصول على المعلومات، ولكن استخداماتها بقيت محدودة نوعا ما ومقتصرة على أمور تقنية في معظم الأحيان.
2: لكن التحول الأكبر أو القفزة الأكبر جاءت من سبب غير متوقع أبدا، جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. فمع فرض قيود على الحركة والتلامس كان لابد من حل يقلل من فرص ملامسة الآخرين أو الأسطح، وهنا برزت أهمية وفائدة رمز الاستجابة السريعة.
0: فخلال فترة قصيرة تحول كل شيء، من قوائم الطعام في المطاعم ولوائح الدفع وأنظمة تسجيل الدخول وغيرها، تحولت إلى رموز استجابة سريعة، كما تم اعتمادها من قبل الحكومات لتتبع الحالات المرضية واللقاحات، ما خفف بشكل كبير من فرص نقل العدوى باللمس.
1: واليوم أصبح رمز الاستجابة السريعة جزءاً من حياتنا اليومية، وبتنا نستخدمه بشكل بديهي من أجل الدفع الإلكتروني أو في تذاكر السفر والتنقل، ونشاهده في الإعلانات والتسويق، ويستخدم في قطاع التعليم، ونبرزه لدى دخولنا حدثاً ما أو فعالية ما، حتى الاتصال بشبكة واي فاي أصبح أحياناً يتم بمسح رمز فقط.
2: الرمز أيضا مستخدم في موقع راديو اليابان الدولي كما في صفحة تطبيقات الهواتف الذكية. ولا ننسى أنه اليوم يمكن تصميم رموز استجابة سريعة بتصاميم فريدة تحمل رمزا للشركة مثلا أو شعارا أو غيرها لتسهيل تمييزها بصريا.
1: حكيمة وهشام، متى استخدمتما رموز الاستجابة السريعة آخر مرة؟
2: ربما استخدمته أمس عندما أردت أن أشتري شيئاً عبر الإنترنت. في الحقيقة لا أستطيع تحديد الأمر بدقة، لأن استخدام هذه الرموز كما قلنا بات أمراً بديهياً في حياتنا لدرجة لم نعد نلاحظها حتى عند استخدامها.
0: أعتقد أني استخدمته اليوم عندما كنت أريد الحصول على معلومات عن كاميرا، فبمجرد مسح الرمز دخلت إلى صفحة مخصصة لشرح خصائص ومزايا الكاميرا.
1: من ابتكار بسيط في مصنع ياباني إلى أداة نستخدمها يومياً حول العالم، أصبح رمز الاستجابة السريعة وسيلة ربط بين العالمين الحقيقي والرقمي، وما زال المستقبل يحمل المزيد من الاستخدامات لهذا الابتكار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان إيكوكو كونن من أداء أومينو تاكي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة ربيعة باليعقوبي كتبت فيها:
1: تحياتي ومحبتي الدائمة لجميع أفراد القسم العربي، رغم انقطاعي عن التواصل معكم لكنني دائمة الاستماع لكم. تقبلوا مساهمتي المتواضعة وأتمنى أن أكون متفاعلة معكم أكثر.
2: جاء في مساهمة الصديقة ربيعة: يكمن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير فيما إذا كنت سعيدا أو لا، فلا تهتم بالتفكير في ذلك، بل ابقى منهمكا في العمل. عندئذ يبدأ دمك في الدوران وعقلك بالتفكير، وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك. اعمل وابقى منهمكا في العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله.
0: شكرا لك ربيعة على هذه المساهمة، وأهلا بك دائما صديقة عزيزة على البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز بوني مومن من الجزائر كتب فيها:
1: إلى القسم العربي الحبيب، السلام عليكم إخواني أخواتي العاملين بالقسم العربي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم وإلى جميع المستمعين الأوفياء بأحر التهاني وأطيب التماني، راجيا من الله عز وجل أن يعود علينا بالخير والبركات، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم.
2: وكل عام وأنت بخير صديقنا العزيز بوعلي مؤمن، وأطيب تحية لك من أسرة القسم العربي جميعا.
0: أهلا بالصديق العزيز بوعلي مؤمن الذي افتقدنا رسائله في الفترة الأخيرة، ونأسف لمواجهتك بعض الصعوبات في الدخول لصفحة البرنامج على الإنترنت.
1: للتذكير، لإرسال رسائل ومساهمات إلى البرنامج نرجو أن تدخلوا إلى صفحة رأيك يهمنا التي يمكنكم الوصول إليها من الصفحة الرئيسية، بينما أصبحت صفحة اتصل بنا مخصصة فقط للمقترحات والتعليق على المسائل التقنية.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، عمر حربي طلعوني من تونس، محمد صالح بن عانوز من اليمن، وعبد العزيز من الجزائر.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع بسيط انتقل من مصانع السيارات اليابانية إلى هواتفنا الذكية، وربما استخدمتموه اليوم دون أن تفكروا كثيرا به.
2: هذا الاختراع البسيط واسع الانتشار هو رمز الاستجابة السريعة أو QR Code.
1: بالتأكيد سبق لكم أن شاهدتم رموز الاستجابة السريعة في قوائم المطاعم وتذاكر القطار والمطار.

0: المواقع الإلكترونية وحتى على العبوات والمنتجات. لكن هل تساءلتم يوما من أين جاء هذا الرمز ومن اخترعه وكيف أصبح جزءا من حياتنا اليومية حول العالم؟
1: لنبدأ بالسؤال الأساسي، ما هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code؟
2: الحرفان QR هما اختصار لعبارة Quick Response أي الاستجابة السريعة، وهذا يوضح فكرته الأساسية الوصول الفوري إلى المعلومات.
0: على عكس الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد أو الباركود التقليدي الذي يظهر على شكل خطوط، فإن رمز الاستجابة السريعة يكون على شكل مربع يتكون من مساحات سوداء وبيضاء، ويمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من المعلومات.
1: وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف إليه يمكنك فتح موقع إلكتروني أو تسديد قيمة فاتورة أو تحميل تطبيق أو حتى تسجيل الدخول إلى مكان ما، كل ذلك في ثوان قليلة.
2: لكن قصة هذا الرمز لم تبدأ بغرض أن يتم استخدامه في الحياة اليومية، بل بدأ من قلب المصانع اليابانية وبالتحديد من مصانع السيارات وقطعها.
0: نعود بالزمن إلى فترة التسعينات في اليابان، حيث ازدهرت فيها صناعة السيارات اليابانية، وكانت الشركات اليابانية تستخدم نظاماً من الباركود على مكونات التصنيع لتخزين البيانات وتتبعها.
1: لكن المشكلة كانت أن الباركود التقليدي محدود من ناحية حجم البيانات التي يمكن أن يتم إدماجها فيه، كما أن قراءته تتم من اتجاه واحد فقط، وهذا كان يتسبب بالعديد من المشاكل والتأخير في المصانع.
2: مثلاً على العامل في المصنع أن يكون دقيقاً في توجيه جهاز قراءة الباركود حتى تتم قراءته بشكل صحيح، كما أن صغر حجم البيانات التي يحملها كل باركود كان يجبر المصانع على وضع أكثر من باركود واحد على القطعة، يصل أحياناً لعشر شرائح باركود، مما يعني مضاعفة وقت قراءتها وزيادة احتمال الخطأ.
0: لذا بات من الملح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات اليابانية ومزود قطع السيارات ابتكار نظام جديد أو رمز جديد يمكن قراءته من أي زاوية وقادر على تخزين معلومات أكثر وسريع في المسح والمعالجة.
1: وفي عام 1994 شكلت شركة دينسو ويف، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية، شكلت فريقاً لتطوير نوع جديد من الرموز يلبي كل هذه الاحتياجات، وكان الفريق بقيادة المهندس هارا ماساهيرو.
2: ونتيجة كانت رمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة في تصميمه، ولعل الجانب الأكثر تميزاً في هذا الابتكار هو المربعات الثلاثة التي تعرف باسم نمط البحث، وتوجد في الزاويتين العلويتين والزاوية في أسفل اليسار.
0: تسمح هذه المربعات الثلاث للكاميرات والماسحات الضوئية بالتعرف بسرعة ودقة على موقع رمز الاستجابة السريعة داخل الصورة بغض النظر عن زاوية توجيه الكاميرا، مما يتيح قراءته من أي اتجاه بشكل صحيح. يمكنكم التحقق من وجود هذه المربعات في أي QR كود موجود أمامكم.
1: وهذا يعتبر قفزة هائلة مقارنة برموز الباركود الشريطية التقليدية التي يمكن قراءتها أفقياً فقط، وتلتزم جميع أنواع رموز الاستجابة السريعة بهذه القاعدة بغض النظر عن التصميم أو الزخرفة.
2: وبذلك يستطيع رمز الاستجابة السريعة الجمع بين العناصر العمودية والأفقية، مما يزيد بشكل كبير من كمية المعلومات التي يمكنها تخزينها في الرمز، والتي يصل حجمها إلى 4296 حرفاً إنجليزياً أو 1817 كانجي.
0: من الأمور الطريفة أن تصميم هذا الرمز استلهم من لعبة لوحية يابانية تقليدية تدعى جو، وهي لعبة يتنافس فيها طرفان باستخدام أحجار بيضاء وسوداء على رقعة مربعة الشكل.
1: وقد ألهمت هذه الرقعة وأحجارها المصممين في الفريق لتوزيع المساحات السوداء والبيضاء في تصميم رمز الاستجابة السريعة.
2: في البداية لم يكن مطور رمز الاستجابة السريعة هارا ماساهيرو متأكداً مما إذا كان ابتكاره سيقبل بالفعل كبديل لرموز الباركود التقليدية،
0: ورغبة منه في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس برموز الاستجابة السريعة التي طورها.

0: وتشجيعهم على استخدامها، قام هارا بجولة تعريفية برمز الاستجابة السريعة بين الشركات والمؤسسات المختلفة.
1: نتيجة لهذه الجهود، تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة QR في نظام اللوحات الرقمية في صناعة قطع السيارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة من الإنتاج إلى الشحن وصولا إلى إصدار الفواتير وتتبع القطع.
2: ولم يقتصر الأمر على مصانع السيارات، بل ظهرت كفاءة رموز الاستجابة السريعة أيضا في تتبع المنتجات الأخرى مثل الأغذية والأدوية وغيرها، حيث يمكن تتبع المنتج من موقع الإنتاج حتى وصوله للمستهلك، ما يعني شفافية أعلى وضمانا أكبر لجودة المنتج.
0: لكن ما جعل هذا الابتكار ينتشر بسرعة هو قرار ذكي جدا من الشركة المطورة، حيث لم تفرض قيودا على استخدامه، بل جعلته متاحا للجميع رغبة بأن يستخدم أكبر عدد من الناس رموز الاستجابة السريعة.
1: سمح هذا للشركات الأخرى باستخدامه بسهولة ودون تكلفة كبيرة، وبحلول أوائل الألفية بدأنا نرى رموز QR في مختلف مجالات الحياة في اليابان، في الإعلانات والمجلات والكتب والمنتجات بمختلف أنواعها.
2: وفي عام 2002 انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة على نطاق واسع بين عامة الناس في اليابان بفضل الهواتف المحمولة المزودة بتقنية قراءة هذه الرموز، وذلك قبل سنوات من ظهور الهواتف الذكية.
0: في نفس الوقت، بدأ رمز الاستجابة السريعة بالانتشار تدريجيا على المستوى العالمي، فقد تبنت مصانع وشركات عدة حول العالم لفوائده، خاصة مع تطوير نماذج جديدة منه مثل رمز الاستجابة السريعة المصغر مايكرو QR كود ورمز الاستجابة السريعة الذكي IQR كود.
1: ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن كاميراتها، أصبح من السهل على أي شخص مسح الرموز والحصول على المعلومات، ولكن استخداماتها بقيت محدودة نوعا ما ومقتصرة على أمور تقنية في معظم الأحيان.
2: لكن التحول الأكبر أو القفزة الأكبر جاءت من سبب غير متوقع أبدا، جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. فمع فرض قيود على الحركة والتلامس، كان لابد من حل يقلل من فرص ملامسة الآخرين أو الأسطح، وهنا برزت أهمية وفائدة رمز الاستجابة السريعة.
0: فخلال فترة قصيرة تحول كل شيء، من قوائم الطعام في المطاعم ولوائح الدفع وأنظمة تسجيل الدخول وغيرها، تحولت إلى رموز استجابة سريعة، كما تم اعتمادها من قبل الحكومات لتتبع الحالات المرضية واللقاحات، ما خفف بشكل كبير من فرص نقل العدوى باللمس.
1: واليوم أصبح رمز الاستجابة السريعة جزءاً من حياتنا اليومية، وبتنا نستخدمه بشكل بديهي من أجل الدفع الإلكتروني أو في تذاكر السفر والتنقل، ونشاهده في الإعلانات والتسويق، ويستخدم في قطاع التعليم، ونبرزه لدى دخولنا حدثاً ما أو فعالية ما، حتى الاتصال بشبكة واي فاي أصبح أحياناً يتم بمسح رمز فقط.
2: الرمز أيضاً مستخدم في موقع راديو اليابان الدولي، كما في صفحة تطبيقات الهواتف الذكية. ولا ننسى أنه اليوم يمكن تصميم رموز استجابة سريعة بتصاميم فريدة تحمل رمزاً للشركة مثلاً أو شعاراً أو غيرها لتسهيل تمييزها بصرياً.
1: حكيمة وهشام، متى استخدمتما رموز الاستجابة السريعة آخر مرة؟
2: ربما استخدمته أمس عندما أردت أن أشتري شيئاً عبر الإنترنت. في الحقيقة لا أستطيع تحديد الأمر بدقة، لأن استخدام هذه الرموز كما قلنا بات أمراً بديهياً في حياتنا لدرجة لم نعد نلاحظها حتى عند استخدامها.
0: أعتقد أني استخدمته اليوم عندما كنت أريد الحصول على معلومات عن كاميرا، فبمجرد مسح الرمز دخلت إلى صفحة مخصصة لشرح خصائص ومزايا الكاميرا.
1: من ابتكار بسيط في مصنع ياباني إلى أداة نستخدمها يومياً حول العالم، أصبح رمز الاستجابة السريعة وسيلة ربط بين العالمين الحقيقي والرقمي، وما زال المستقبل يحمل المزيد من الاستخدامات لهذا الابتكار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان إيكوكو كونن من أداء أومينو تاكي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة ربيعة باليعقوبي كتبت فيها:
1: تحياتي ومحبتي الدائمة لجميع أفراد القسم العربي، رغم انقطاعي عن التواصل معكم لكنني دائمة الاستماع لكم. تقبلوا مساهمتي المتواضعة وأتمنى أن أكون متفاعلة معكم أكثر.
2: جاء في مساهمة الصديقة ربيعة: يكمن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير فيما إذا كنت سعيدا أو لا، فلا تهتم بالتفكير في ذلك، بل ابقى منهمكا في العمل. عندئذ يبدأ دمك في الدوران وعقلك بالتفكير، وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك. اعمل وابقى منهمكا في العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله.
0: شكرا لك ربيعة على هذه المساهمة، وأهلا بك دائما صديقة عزيزة على البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز بولي مومن من الجزائر كتب فيها:
1: إلى القسم العربي الحبيب، السلام عليكم إخواني أخواتي العاملين بالقسم العربي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم وإلى جميع المستمعين الأوفياء بأحر التهاني وأطيب التماني، راجيا من الله عز وجل أن يعود علينا بالخير والبركات، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم.
2: وكل عام وأنت بخير صديقنا العزيز بوعلي مؤمن، وأطيب تحية لك من أسرة القسم العربي جميعا.
0: أهلا بالصديق العزيز بوعلي مؤمن الذي افتقدنا رسائله في الفترة الأخيرة، ونأسف لمواجهتك بعض الصعوبات في الدخول لصفحة البرنامج على الإنترنت.
1: للتذكير، لإرسال رسائل ومساهمات إلى البرنامج نرجو أن تدخلوا إلى صفحة رأيك يهمنا التي يمكنكم الوصول إليها من الصفحة الرئيسية، بينما أصبحت صفحة اتصل بنا مخصصة فقط للمقترحات والتعليق على المسائل التقنية.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، عمر حربي طلعوني من تونس، محمد صالح بن عانوز من اليمن، وعبد العزيز من الجزائر.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع بسيط انتقل من مصانع السيارات اليابانية إلى هواتفنا الذكية، وربما استخدمتموه اليوم دون أن تفكروا كثيرا به.
2: هذا الاختراع البسيط واسع الانتشار هو رمز الاستجابة السريعة أو QR Code.
1: بالتأكيد سبق لكم أن شاهدتم رموز الاستجابة السريعة في قوائم المطاعم وتذاكر القطار والمواقع الإلكترونية وحتى على العبوات والمنتجات، لكن هل تساءلتم يوما من أين جاء هذا الرمز ومن اخترعه وكيف أصبح جزءا من حياتنا اليومية حول العالم؟
0: لنبدأ بالسؤال الأساسي، ما هو رمز الاستجابة السريعة أو QR Code؟
2: الحرفان QR هما اختصار لعبارة Quick Response أي الاستجابة السريعة، وهذا يوضح فكرته الأساسية الوصول الفوري إلى المعلومات.
1: على عكس الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد أو الباركود التقليدي الذي يظهر على شكل خطوط، فإن رمز الاستجابة السريعة يكون على شكل مربع يتكون من مساحات سوداء وبيضاء، ويمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من المعلومات.
0: وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف إليه يمكنك فتح موقع إلكتروني أو تسديد قيمة فاتورة أو تحميل تطبيق أو حتى تسجيل الدخول إلى مكان ما، كل ذلك في ثوان قليلة.
2: لكن قصة هذا الرمز لم تبدأ بغرض أن يتم استخدامه في الحياة اليومية، بل بدأ من قلب المصانع اليابانية وبالتحديد من مصانع السيارات وقطاعها.
1: نعود بالزمن إلى فترة التسعينات في اليابان، حيث ازدهرت فيها صناعة السيارات اليابانية، وكانت الشركات اليابانية تستخدم نظاماً من الباركود على مكونات التصنيع لتخزين البيانات وتتبعها.
0: لكن المشكلة كانت أن الباركود التقليدي محدود من ناحية حجم البيانات التي يمكن أن يتم إدماجها فيه، كما أن قراءته تتم من اتجاه واحد فقط، وهذا كان يتسبب للعديد من المشاكل والتأخير في المصانع.
2: مثلاً على العامل في المصنع أن يكون دقيقاً في توجيه جهاز قراءة الباركود حتى تتم قراءته بشكل صحيح، كما أن صغر حجم البيانات التي يحملها كل باركود كان يجبر المصانع على وضع أكثر من باركود واحد على القطعة، يصل أحياناً لعشر شرائح باركود، مما يعني مضاعفة وقت قراءتها وزيادة احتمال الخطأ.
1: لذا بات من الملح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات اليابانية ومزود قطع السيارات ابتكار نظام جديد أو رمز جديد يمكن قراءته من أي زاوية وقادر على تخزين معلومات أكثر وسريع في المسح والمعالجة.
0: وفي عام 1994 شكلت شركة دينسو ويف، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية، شكلت فريقا لتطوير نوع جديد من الرموز يلبي كل هذه الاحتياجات، وكان الفريق بقيادة المهندس هارا ماساهيرو.
2: ونتيجة كانت رمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة في تصميمه، ولعل الجانب الأكثر تميزاً في هذا الابتكار هو المربعات الثلاثة التي تعرف باسم نمط البحث، وتوجد في الزاويتين العلويتين والزاوية في أسفل اليسار.
1: تسمح هذه المربعات الثلاث للكاميرات والماسحات الضوئية بالتعرف بسرعة ودقة على موقع رمز الاستجابة السريعة داخل الصورة بغض النظر عن زاوية توجيه الكاميرا، مما يتيح قراءته من أي اتجاه بشكل صحيح. يمكنكم التحقق من وجود هذه المربعات في أي QR كود موجود أمامكم.
0: وهذا يعتبر قفزة هائلة مقارنة برموز الباركود الشريطية التقليدية التي يمكن قراءتها أفقيا فقط، وتلتزم جميع أنواع رموز الاستجابة السريعة بهذه القاعدة بغض النظر عن التصميم أو الزخرفة.
2: وبذلك يستطيع رمز الاستجابة السريعة الجمع بين العناصر العمودية والأفقية، مما يزيد بشكل كبير من كمية المعلومات التي يمكنها تخزينها في الرمز، والتي يصل حجمها إلى 4296 حرفاً إنجليزياً أو 1817 كانجي.
1: من الأمور الطريفة أن تصميم هذا الرمز استلهم من لعبة لوحية يابانية تقليدية تدعى جو، وهي لعبة يتنافس فيها طرفان باستخدام أحجار بيضاء وسوداء على رقعة مربعة الشكل.
0: وقد ألهمت هذه الرقعة وأحجارها المصممين في الفريق لتوزيع المساحات السوداء والبيضاء في تصميم رمز الاستجابة السريعة.
2: في البداية لم يكن مطور رمز الاستجابة السريعة هاراما ساهيرو متأكداً مما إذا كان ابتكاره سيقبل بالفعل كبديل لرموز الباركود التقليدية.
1: ورغبة منه في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس برموز الاستجابة السريعة التي طورها وتشجيعهم على استخدامها، قام هارا بجولة تعريفية برمز الاستجابة السريعة بين الشركات والمؤسسات المختلفة.
0: نتيجة لهذه الجهود تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة QR في نظام اللوحات الرقمية في صناعة قطع السيارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة من الإنتاج إلى الشحن وصولا إلى إصدار الفواتير وتتبع القطع.
2: ولم يقتصر الأمر على مصانع السيارات، بل ظهرت كفاءة رموز الاستجابة السريعة أيضاً في تتبع المنتجات الأخرى مثل الأغذية والأدوية وغيرها، حيث يمكن تتبع المنتج من موقع الإنتاج حتى وصوله للمستهلك، ما يعني شفافية أعلى وضماناً أكبر لجودة المنتج.
1: لكن ما جعل هذا الابتكار ينتشر بسرعة هو قرار ذكي جداً من الشركة المطورة، حيث لم تفرض قيوداً على استخدامه، بل جعلته متاحاً للجميع، رغبة بأن يستخدم أكبر عدد من الناس رموز الاستجابة السريعة.
0: سمح هذا للشركات الأخرى باستخدامه بسهولة ودون تكلفة كبيرة، وبحلول أوائل الألفية بدأنا نرى رموز QR في مختلف مجالات الحياة في اليابان، في الإعلانات والمجلات والكتب والمنتجات بمختلف أنواعها.
2: وفي عام 2002 انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة على نطاق واسع بين عامة الناس في اليابان بفضل الهواتف المحمولة المزودة بتقنية قراءة هذه الرموز، وذلك قبل سنوات من ظهور الهواتف الذكية.
1: في نفس الوقت بدأ رمز الاستجابة السريعة بالانتشار تدريجياً على المستوى العالمي، فقد تبنت مصانع وشركات عدة حول العالم لفوائده، خاصة مع تطوير نماذج جديدة منه مثل رمز الاستجابة السريعة المصغر مايكرو QR كود ورمز الاستجابة السريعة الذكي IQR كود.
0: ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن كاميراتها أصبح من السهل على أي شخص مسح الرموز والحصول على المعلومات، ولكن استخداماتها بقيت محدودة نوعاً ما ومقتصرة على أمور تقنية في معظم الأحيان.
2: لكن التحول الأكبر أو القفزة الأكبر جاءت من سبب غير متوقع أبداً، جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. فمع فرض قيود على الحركة والتلامس كان لابد من حل يقلل من فرص ملامسة الآخرين أو الأسطح، وهنا برزت أهمية وفائدة رمز الاستجابة السريعة.
1: فخلال فترة قصيرة تحول كل شيء، من قوائم الطعام في المطاعم ولوائح الدفع وأنظمة تسجيل الدخول وغيرها، تحولت إلى رموز استجابة سريعة، كما تم اعتمادها من قبل الحكومات لتتبع الحالات المرضية واللقاحات، ما خفف بشكل كبير من فرص نقل العدوى باللمس.
0: واليوم أصبح رمز الاستجابة السريعة جزءاً من حياتنا اليومية، وبتنا نستخدمه بشكل بديهي من أجل الدفع الإلكتروني أو في تذاكر السفر والتنقل، ونشاهده في الإعلانات والتسويق، ويستخدم في قطاع التعليم، ونبرزه لدى دخولنا حدثاً ما أو فعالية ما. حتى الاتصال بشبكة واي فاي أصبح أحياناً يتم بمسح رمز فقط.
2: الرمز أيضاً مستخدم في موقع راديو اليابان الدولي كما في صفحات تطبيقات الهواتف الذكية، ولا ننسى أنه اليوم يمكن تصميم رموز استجابة سريعة بتصاميم فريدة تحمل رمزاً للشركة مثلاً أو شعاراً أو غيرها لتسهيل تمييزها بصرياً.
0: حكيمة وهشام، متى استخدمتما رموز الاستجابة السريعة آخر مرة؟
2: ربما استخدمته أمس عندما أردت أن أشتري شيئاً عبر الإنترنت. في الحقيقة لا أستطيع تحديد الأمر بدقة، لأن استخدام هذه الرموز كما قلنا بات أمراً بديهياً في حياتنا لدرجة لم نعد نلاحظها حتى عند استخدامها.
1: أعتقد أني استخدمته اليوم عندما كنت أريد الحصول على معلومات عن كاميرا، فبمجرد مسح الرمز دخلت إلى صفحة مخصصة لشرح خصائص ومزايا الكاميرا.
0: من ابتكار بسيط في مصنع ياباني إلى أداة نستخدمها يومياً حول العالم، أصبح رمز الاستجابة السريعة وسيلة ربط بين العالمين الحقيقي والرقمي، وما زال المستقبل يحمل المزيد من الاستخدامات لهذا الابتكار.
2: والآن نبقى مع أغنية بعنوان إيكوكو كونن من أداء أومينو تاكي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة ربيعة باليعقوبي كتبت فيها:
1: تحياتي ومحبتي الدائمة لجميع أفراد القسم العربي، رغم انقطاعي عن التواصل معكم لكنني دائمة الاستماع لكم. تقبلوا مساهمتي المتواضعة وأتمنى أن أكون متفاعلة معكم أكثر.
2: جاء في مساهمة الصديقة ربيعة: يكمن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير فيما إذا كنت سعيدا أو لا، فلا تهتم بالتفكير في ذلك، بل ابق منهمكا في العمل. عندئذ يبدأ دمك في الدوران وعقلك بالتفكير، وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك. اعمل وابقى منهمكا في العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله.
0: شكرا لك ربيعة على هذه المساهمة، وأهلا بك دائما صديقة عزيزة على البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز والي مؤمن من الجزائر كتب فيها:
1: إلى القسم العربي الحبيب، السلام عليكم إخواني أخواتي العاملين بالقسم العربي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم وإلى جميع المستمعين الأوفياء بأحر التهاني وأطيب التماني، راجيا من الله عز وجل أن يعود علينا بالخير والبركات، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم.
2: وكل عام وأنت بخير صديقنا العزيز وعلي مؤمن، وأطيب تحية لك من أسرة القسم العربي جميعا.
0: أهلا بالصديق العزيز وعلي مؤمن الذي افتقدنا رسائله في الفترة الأخيرة، ونأسف لمواجهتك بعض الصعوبات في الدخول لصفحة البرنامج على الإنترنت.
1: للتذكير، لإرسال رسائل ومساهمات إلى البرنامج نرجو أن تدخلوا إلى صفحة رأيك يهمنا التي يمكنكم الوصول إليها من الصفحة الرئيسية، بينما أصبحت صفحة اتصل بنا مخصصة فقط للمقترحات والتعليق على المسائل التقنية.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، عمر حربي طلعوني من تونس، محمد صالح بن عانوز من اليمن، وعبد العزيز من الجزائر.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: المهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
2: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع بسيط انتقل من مصانع السيارات اليابانية إلى هواتفنا الذكية، وربما استخدمتموه اليوم دون أن تفكروا كثيرا به.
0: هذا الاختراع البسيط واسع الانتشار هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code.
1: بالتأكيد سبق لكم أن شاهدتم رموز الاستجابة السريعة في قوائم المطاعم وتذاكر القطار والمواقع الإلكترونية وحتى على العبوات والمنتجات، لكن هل تساءلتم يوما من أين جاء هذا الرمز ومن اخترعه وكيف أصبح جزءا من حياتنا اليومية حول العالم؟
2: لنبدأ بالسؤال الأساسي، ما هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code؟
0: الحرفان QR هما اختصار لعبارة Quick Response أي الاستجابة السريعة، وهذا يوضح فكرته الأساسية الوصول الفوري إلى المعلومات.
1: على عكس الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد أو الباركود التقليدي الذي يظهر على شكل خطوط، فإن رمز الاستجابة السريعة يكون على شكل مربع يتكون من مساحات سوداء وبيضاء، ويمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من المعلومات.
2: وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف إليه يمكنك فتح موقع إلكتروني أو تسديد قيمة فاتورة أو تحميل تطبيق أو حتى تسجيل الدخول إلى مكان ما، كل ذلك في ثوان قليلة.
0: لكن قصة هذا الرمز لم تبدأ بغرض أن يتم استخدامه في الحياة اليومية، بل بدأ من قلب المصانع اليابانية وبالتحديد من مصانع السيارات وقطاعها.
1: نعود بالزمن إلى فترة التسعينات في اليابان، حيث ازدهرت فيها صناعة السيارات اليابانية، وكانت الشركات اليابانية تستخدم نظاما من الباركود على مكونات التصنيع لتخزين البيانات وتتبعها.
2: لكن المشكلة كانت أن الباركود التقليدي محدود من ناحية حجم البيانات التي يمكن أن يتم إدماجها فيه، كما أن قراءته تتم من اتجاه واحد فقط، وهذا كان يتسبب للعديد من المشاكل والتأخير في المصانع.
0: مثلاً على العامل في المصنع أن يكون دقيقاً في توجيه جهاز قراءة الباركود حتى تتم قراءته بشكل صحيح، كما أن صغر حجم البيانات التي يحملها كل باركود كان يجبر المصانع على وضع أكثر من باركود واحد على القطعة، يصل أحياناً لعشر شرائح باركود، مما يعني مضاعفة وقت قراءتها وزيادة احتمال الخطأ.
1: لذا بات من الملح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات اليابانية ومزود قطع السيارات ابتكار نظام جديد أو رمز جديد يمكن قراءته من أي زاوية وقادر على تخزين معلومات أكثر وسريع في المسح والمعالجة.
2: وفي عام 1994 شكلت شركة دينسو ويف، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية، شكلت فريقاً لتطوير نوع جديد من الرموز يلبي كل هذه الاحتياجات، وكان الفريق بقيادة المهندس هارا ماساهيرو.
0: ونتيجة كانت رمز الاستجابة السريعة، الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة في تصميمه، ولعل الجانب الأكثر تميزاً في هذا الابتكار هو المربعات الثلاثة التي تعرف باسم نمط البحث، وتوجد في الزاويتين العلويتين والزاوية في أسفل اليسار.
1: تسمح هذه المربعات الثلاث للكاميرات والماسحات الضوئية بالتعرف بسرعة ودقة على موقع رمز الاستجابة السريعة داخل الصورة بغض النظر عن زاوية توجيه الكاميرا، مما يتيح قراءته من أي اتجاه بشكل صحيح. يمكنكم التحقق من وجود هذه المربعات في أي QR code موجود أمامكم.
2: وهذا يعتبر قفزة هائلة مقارنة برموز الباركود الشريطية التقليدية التي يمكن قراءتها أفقياً فقط، وتلتزم جميع أنواع رموز الاستجابة السريعة بهذه القاعدة بغض النظر عن التصميم أو الزخرفة.
0: وبذلك يستطيع رمز الاستجابة السريعة الجمع بين العناصر العمودية والأفقية، مما يزيد بشكل كبير من كمية المعلومات التي يمكنها تخزينها في الرمز، والتي

0: يصل حجمها إلى 4296 حرفاً إنجليزياً أو 1817 كانجي.
1: من الأمور الطريفة أن تصميم هذا الرمز استلهم من لعبة لوحية يابانية تقليدية تدعى جو، وهي لعبة يتنافس فيها طرفان باستخدام أحجار بيضاء وسوداء على رقعة مربعة الشكل.
2: وقد ألهمت هذه الرقعة وأحجارها المصممين في الفريق لتوزيع المساحات السوداء والبيضاء في تصميم رمز الاستجابة السريعة.
0: في البداية لم يكن مطور رمز الاستجابة السريعة هاراما ساهيرو متأكداً مما إذا كان ابتكاره سيقبل بالفعل كبديل لرموز الباركود التقليدية.
1: ورغبة منه في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس برموز الاستجابة السريعة التي طورها وتشجيعهم على استخدامها، قام هارا بجولة تعريفية برمز الاستجابة السريعة بين الشركات والمؤسسات المختلفة.
2: نتيجة لهذه الجهود تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة QR في نظام اللوحات الرقمية في صناعة قطع السيارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة من الإنتاج إلى الشحن وصولا إلى إصدار الفواتير وتتبع القطع.
0: ولم يقتصر الأمر على مصانع السيارات، بل ظهرت كفاءة رموز الاستجابة السريعة أيضا في تتبع المنتجات الأخرى مثل الأغذية والأدوية وغيرها، حيث يمكن تتبع المنتج من موقع الإنتاج حتى وصوله للمستهلك، ما يعني شفافية أعلى وضمانا أكبر لجودة المنتج.
1: لكن ما جعل هذا الابتكار ينتشر بسرعة هو قرار ذكي جدا من الشركة المطورة، حيث لم تفرض قيودا على استخدامه، بل جعلته متاحا للجميع، رغبة بأن يستخدم أكبر عدد من الناس رموز الاستجابة السريعة.
2: سمح هذا للشركات الأخرى باستخدامه بسهولة ودون تكلفة كبيرة، وبحلول أوائل الألفية بدأنا نرى رموز QR في مختلف مجالات الحياة في اليابان، في الإعلانات والمجلات والكتب والمنتجات بمختلف أنواعها.
0: وفي عام 2002 انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة على نطاق واسع بين عامة الناس في اليابان بفضل الهواتف المحمولة المزودة بتقنية قراءة هذه الرموز، وذلك قبل سنوات من ظهور الهواتف الذكية.
1: في نفس الوقت بدأ رمز الاستجابة السريعة بالانتشار تدريجيا على المستوى العالمي، فقد تبنت مصانع وشركات عدة حول العالم لفوائده، خاصة مع تطوير نماذج جديدة منه مثل رمز الاستجابة السريعة المصغر مايكرو QR كود ورمز الاستجابة السريعة الذكي IQR كود.
2: ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن كاميراتها أصبح من السهل على أي شخص مسح الرموز والحصول على المعلومات، ولكن استخداماتها بقيت محدودة نوعا ما ومقتصرة على أمور تقنية في معظم الأحيان.
0: لكن التحول الأكبر أو القفزة الأكبر جاءت من سبب غير متوقع أبدا، جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. فمع فرض قيود على الحركة والتلامس كان لابد من حل يقلل من فرص ملامسة الآخرين أو الأسطح، وهنا برزت أهمية وفائدة رمز الاستجابة السريعة.
1: فخلال فترة قصيرة تحول كل شيء، من قوائم الطعام في المطاعم ولوائح الدفع وأنظمة تسجيل الدخول وغيرها، تحولت إلى رموز استجابة سريعة، كما تم اعتمادها من قبل الحكومات لتتبع الحالات المرضية واللقاحات، ما خفف بشكل كبير من فرص نقل العدوى باللمس.
2: واليوم أصبح رمز الاستجابة السريعة جزءاً من حياتنا اليومية، وبتنا نستخدمه بشكل بديهي من أجل الدفع الإلكتروني أو في تذاكر السفر والتنقل، ونشاهده في الإعلانات والتسويق، ويستخدم في قطاع التعليم، ونبرزه لدى دخولنا حدثاً ما أو فعالية ما، حتى الاتصال بشبكة واي فاي أصبح أحياناً يتم بمسح رمز فقط.
0: الرمز أيضاً مستخدم في موقع راديو اليابان الدولي، كما في صفحة تطبيقات الهواتف الذكية. ولا ننسى أنه اليوم يمكن تصميم رموز استجابة سريعة بتصاميم فريدة تحمل رمزاً للشركة مثلاً أو شعاراً أو غيرها لتسهيل تمييزها بصرياً.
2: حكيمة وهشام، متى استخدمتما رموز الاستجابة السريعة آخر مرة؟
0: ربما استخدمته أمس عندما أردت أن أشتري شيئاً عبر الإنترنت. في الحقيقة لا أستطيع تحديد الأمر بدقة، لأن استخدام هذه الرموز كما قلنا بات أمراً بديهياً في حياتنا لدرجة لم نعد نلاحظها حتى عند استخدامها.
1: أعتقد أني استخدمته اليوم عندما كنت أريد الحصول على معلومات عن كاميرا، فبمجرد مسح الرمز دخلت إلى صفحة مخصصة لشرح خصائص ومزايا الكاميرا.
2: من ابتكار بسيط في مصنع ياباني إلى أداة نستخدمها يومياً حول العالم، أصبح رمز الاستجابة السريعة وسيلة ربط بين العالمين الحقيقي والرقمي، وما زال المستقبل يحمل المزيد من الاستخدامات لهذا الابتكار.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان إيكوكو كونن من أداء أومينو تاكي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة ربيعة باليعقوبي كتبت فيها:
1: تحياتي ومحبتي الدائمة لجميع أفراد القسم العربي، رغم انقطاعي عن التواصل معكم لكنني دائمة الاستماع لكم. تقبلوا مساهمتي المتواضعة وأتمنى أن أكون متفاعلة معكم أكثر.
2: جاء في مساهمة الصديقة ربيعة: يكمن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير فيما إذا كنت سعيدا أو لا، فلا تهتم بالتفكير في ذلك، بل ابق منهمكا في العمل. عندئذ يبدأ دمك في الدوران وعقلك بالتفكير، وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك. اعمل وابقى منهمكا في العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله.
0: شكرا لك ربيعة على هذه المساهمة، وأهلا بك دائما صديقة عزيزة على البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز معلم من الجزائر كتب فيها:
1: إلى القسم العربي الحبيب، السلام عليكم إخواني أخواتي العاملين بالقسم العربي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم وإلى جميع المستمعين الأوفياء بأحر التهاني وأطيب التماني، راجيا من الله عز وجل أن يعود علينا بالخير والبركات، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم.
2: وكل عام وأنت بخير صديقنا العزيز بوعلي مؤمن، وأطيب تحية لك من أسرة القسم العربي جميعا.
0: أهلا بالصديق العزيز بوعلي مؤمن الذي افتقدنا رسائله في الفترة الأخيرة، ونأسف لمواجهتك بعض الصعوبات في الدخول لصفحة البرنامج على الإنترنت.
1: للتذكير، لإرسال رسائل ومساهمات إلى البرنامج نرجو أن تدخلوا إلى صفحة رأيك يهمنا التي يمكنكم الوصول إليها من الصفحة الرئيسية، بينما أصبحت صفحة اتصل بنا مخصصة فقط للمقترحات والتعليق على المسائل التقنية.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، عمر حربي طلعوني من تونس، محمد صالح بن عانوز من اليمن، وعبد العزيز من الجزائر.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء،
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمعرفة.

0: الانتشار هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code.
1: بالتأكيد سبق لكم أن شاهدتم رموز الاستجابة السريعة في قوائم المطاعم وتذاكر القطار والمواقع الإلكترونية وحتى على العبوات والمنتجات، لكن هل تساءلتم يوما من أين جاء هذا الرمز ومن اخترعه وكيف أصبح جزءا من حياتنا اليومية حول العالم؟
2: لنبدأ بالسؤال الأساسي، ما هو رمز الاستجابة السريعة أو QR code؟
0: الحرفان QR هما اختصار لعبارة Quick Response أي الاستجابة السريعة، وهذا يوضح فكرته الأساسية الوصول الفوري إلى المعلومات.
1: على عكس الرموز الشريطية ثنائية الأبعاد أو الباركود التقليدي الذي يظهر على شكل خطوط، فإن رمز الاستجابة السريعة يكون على شكل مربع يتكون من مساحات سوداء وبيضاء، ويمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من المعلومات.
2: وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف إليه يمكنك فتح موقع إلكتروني أو تسديد قيمة فاتورة أو تحميل تطبيق أو حتى تسجيل الدخول إلى مكان ما، كل ذلك في ثوان قليلة.
0: لكن قصة هذا الرمز لم تبدأ بغرض أن يتم استخدامه في الحياة اليومية، بل بدأ من قلب المصانع اليابانية وبالتحديد من مصانع السيارات وقطعها.
1: نعود بالزمن إلى فترة التسعينات في اليابان، حيث ازدهرت فيها صناعة السيارات اليابانية، وكانت الشركات اليابانية تستخدم نظاما من الباركود على مكونات التصنيع لتخزين البيانات وتتبعها.
2: لكن المشكلة كانت أن الباركود التقليدي محدود من ناحية حجم البيانات التي يمكن أن يتم إدماجها فيه، كما أن قراءته تتم من اتجاه واحد فقط، وهذا كان يتسبب للعديد من المشاكل والتأخير في المصانع.
0: مثلاً على العامل في المصنع أن يكون دقيقاً في توجيه جهاز قراءة الباركود حتى تتم قراءته بشكل صحيح، كما أن صغر حجم البيانات التي يحملها كل باركود كان يجبر المصانع على وضع أكثر من باركود واحد على القطعة، يصل أحياناً لعشر شرائح باركود، مما يعني مضاعفة وقت قراءتها وزيادة احتمال الخطأ.
1: لذا بات من الملح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات اليابانية ومزود قطع السيارات ابتكار نظام جديد أو رمز جديد يمكن قراءته من أي زاوية وقادر على تخزين معلومات أكثر وسريع في المسح والمعالجة.
2: وفي عام 1994 شكلت شركة دينسو ويف، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية، شكلت فريقا لتطوير نوع جديد من الرموز يلبي كل هذه الاحتياجات، وكان الفريق بقيادة المهندس هارا ماساهيرو.
0: ونتيجة كانت رمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة في تصميمه، ولعل الجانب الأكثر تميزاً في هذا الابتكار هو المربعات الثلاثة التي تعرف باسم نمط البحث، وتوجد في الزاويتين العلويتين والزاوية في أسفل اليسار.
1: تسمح هذه المربعات الثلاث للكاميرات والماسحات الضوئية بالتعرف بسرعة ودقة على موقع رمز الاستجابة السريعة داخل الصورة بغض النظر عن زاوية توجيه الكاميرا، مما يتيح قراءته من أي اتجاه بشكل صحيح. يمكنكم التحقق من وجود هذه المربعات في أي QR code موجود أمامكم.
2: وهذا يعتبر قفزة هائلة مقارنة برموز الباركود الشريطية التقليدية التي يمكن قراءتها أفقيا فقط، وتلتزم جميع أنواع رموز الاستجابة السريعة بهذه القاعدة بغض النظر عن التصميم أو الزخرفة.
0: وبذلك يستطيع رمز الاستجابة السريعة الجمع بين العناصر العمودية والأفقية، مما يزيد بشكل كبير من كمية المعلومات التي يمكنها تخزينها في الرمز، والتي يصل حجمها إلى 4296 حرفاً إنجليزياً أو 1817 كانجي.
1: من الأمور الطريفة أن تصميم هذا الرمز استلهم من لعبة لوحية يابانية تقليدية تدعى جو، وهي لعبة يتنافس فيها طرفان باستخدام أحجار بيضاء وسوداء على رقعة مربعة الشكل.
2: وقد ألهمت هذه الرقعة وأحجارها المصممين في الفريق لتوزيع المساحات السوداء والبيضاء في تصميم رمز الاستجابة السريعة.
0: في البداية لم يكن مطور رمز الاستجابة السريعة هارا ماساهيرو متأكداً مما إذا

0: كان ابتكاره سيقبل بالفعل كبديل لرموز الباركود التقليدية.
1: ورغبة منه في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس برموز الاستجابة السريعة التي طورها وتشجيعهم على استخدامها، قام هارا بجولة تعريفية برمز الاستجابة السريعة بين الشركات والمؤسسات المختلفة.
2: نتيجة لهذه الجهود، تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة QR في نظام اللوحات الرقمية في صناعة قطع السيارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة من الإنتاج إلى الشحن وصولاً إلى إصدار الفواتير وتتبع القطع.
0: ولم يقتصر الأمر على مصانع السيارات، بل ظهرت كفاءة رموز الاستجابة السريعة أيضاً في تتبع المنتجات الأخرى مثل الأغذية والأدوية وغيرها، حيث يمكن تتبع المنتج من موقع الإنتاج حتى وصوله للمستهلك، ما يعني شفافية أعلى وضماناً أكبر لجودة المنتج.
1: لكن ما جعل هذا الابتكار ينتشر بسرعة هو قرار ذكي جداً من الشركة المطورة، حيث لم تفرض قيوداً على استخدامه، بل جعلته متاحاً للجميع، رغبة بأن يستخدم أكبر عدد من الناس رموز الاستجابة السريعة.
2: سمح هذا للشركات الأخرى باستخدامه بسهولة ودون تكلفة كبيرة، وبحلول أوائل الألفية بدأنا نرى رموز QR في مختلف مجالات الحياة في اليابان، في الإعلانات والمجلات والكتب والمنتجات بمختلف أنواعها.
0: وفي عام 2002 انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة على نطاق واسع بين عامة الناس في اليابان بفضل الهواتف المحمولة المزودة بتقنية قراءة هذه الرموز، وذلك قبل سنوات من ظهور الهواتف الذكية.
1: في نفس الوقت بدأ رمز الاستجابة السريعة بالانتشار تدريجيا على المستوى العالمي، فقد تبنت مصانع وشركات عدة حول العالم لفوائده، خاصة مع تطوير نماذج جديدة منه مثل رمز الاستجابة السريعة المصغر مايكرو QR كود ورمز الاستجابة السريعة الذكي IQR كود.
2: ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن كاميراتها، أصبح من السهل على أي شخص مسح الرموز والحصول على المعلومات، ولكن استخداماتها بقيت محدودة نوعاً ما ومقتصرة على أمور تقنية في معظم الأحيان.
0: لكن التحول الأكبر أو القفزة الأكبر جاءت من سبب غير متوقع أبداً، جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. فمع فرض قيود على الحركة والتلامس، كان لابد من حل يقلل من فرص ملامسة الآخرين أو الأسطح، وهنا برزت أهمية وفائدة رمز الاستجابة السريعة.
1: فخلال فترة قصيرة تحول كل شيء، من قوائم الطعام في المطاعم ولوائح الدفع وأنظمة تسجيل الدخول وغيرها، تحولت إلى رموز استجابة سريعة، كما تم اعتمادها من قبل الحكومات لتتبع الحالات المرضية واللقاحات، ما خفف بشكل كبير من فرص نقل العدوى باللمس.
2: واليوم أصبح رمز الاستجابة السريعة جزءاً من حياتنا اليومية، وبتنا نستخدمه بشكل بديهي من أجل الدفع الإلكتروني أو في تذاكر السفر والتنقل، ونشاهده في الإعلانات والتسويق، ويستخدم في قطاع التعليم، ونبرزه لدى دخولنا حدثاً ما أو فعالية ما، حتى الاتصال بشبكة واي فاي أصبح أحياناً يتم بمسح رمز فقط.
0: الرمز أيضاً مستخدم في موقع راديو اليابان الدولي، كما في صفحة تطبيقات الهواتف الذكية. ولا ننسى أنه اليوم يمكن تصميم رموز استجابة سريعة بتصاميم فريدة تحمل رمزاً للشركة مثلاً أو شعاراً أو غيرها لتسهيل تمييزها بصرياً.
2: حكيمة وهشام، متى استخدمتما رموز الاستجابة السريعة آخر مرة؟
0: ربما استخدمته أمس عندما أردت أن أشتري شيئاً عبر الإنترنت. في الحقيقة لا أستطيع تحديد الأمر بدقة، لأن استخدام هذه الرموز كما قلنا بات أمراً بديهياً في حياتنا لدرجة لم نعد نلاحظها حتى عند استخدامها.
1: أعتقد أني استخدمته اليوم عندما كنت أريد الحصول على معلومات عن كاميرا، فبمجرد مسح الرمز دخلت إلى صفحة مخصصة لشرح خصائص ومزايا الكاميرا.
2: من ابتكار بسيط في مصنع ياباني إلى أداة نستخدمها يومياً حول العالم، أصبح رمز الاستجابة السريعة وسيلة ربط بين العالمين الحقيقي والرقمي، وما زال المستقبل يحمل المزيد من الاستخدامات لهذا الابتكار.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان إيكوكو كونن من أداء أومينو تاكي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 4:20 مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6:00 حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة ربيعة باليعقوبي كتبت فيها:
1: تحياتي ومحبتي الدائمة لجميع أفراد القسم العربي، رغم انقطاعي عن التواصل معكم لكنني دائمة الاستماع لكم. تقبلوا مساهمتي المتواضعة وأتمنى أن أكون متفاعلة معكم أكثر.
2: جاء في مساهمة الصديقة ربيعة: يكمن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير فيما إذا كنت سعيدا أو لا، فلا تهتم بالتفكير في ذلك، بل ابقى منهمكا في العمل. عندئذ يبدأ دمك في الدوران وعقلك بالتفكير، وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك. اعمل وابقى منهمكا في العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله.
0: شكرا لك ربيعة على هذه المساهمة، وأهلا بك دائما صديقة عزيزة على البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز معلم من الجزائر كتب فيها:
1: إلى القسم العربي الحبيب، السلام عليكم إخواني أخواتي العاملين بالقسم العربي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم وإلى جميع المستمعين الأوفياء بأحر التهاني وأطيب التماني، راجيا من الله عز وجل أن يعود علينا بالخير والبركات، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم.
2: وكل عام وأنت بخير صديقنا العزيز بوعلي مؤمن، وأطيب تحية لك من أسرة القسم العربي جميعا.
0: أهلا بالصديق العزيز بوعلي مؤمن الذي افتقدنا رسائله في الفترة الأخيرة، ونأسف لمواجهتك بعض الصعوبات في الدخول لصفحة البرنامج على الإنترنت.
1: للتذكير، لإرسال رسائل ومساهمات إلى البرنامج نرجو أن تدخلوا إلى صفحة رأيك يهمنا التي يمكنكم الوصول إليها من الصفحة الرئيسية، بينما أصبحت صفحة اتصل بنا مخصصة فقط للمقترحات والتعليق على المسائل التقنية.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، عمر حربي طلعوني من تونس، محمد صالح بن عانوز من اليمن، وعبد العزيز من الجزائر.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة. مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
1: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
1: حكيم البطحاوي،
2: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: إلى اللقاء
1: أو سيونارا
0: من طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

0: ندوة الصداقة.
1: الإخوة والأصدقاء
2: أينما كنتم في العالم العربي
0: وفي أي مكان في العالم،
1: أهلا بكم إلى برنامجكم
2: ندوة الصداقة.
0: يصحبكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
2: أصدقائنا المستمعين أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم كل أسبوع.
1: يسعدنا أن نرافقكم في حلقة اليوم لنقدم لكم فقرات منوعة تجمع بين المعرفة والثقافة.
0: وتحية لكم جميعا من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو.
2: نبدأ حلقة اليوم بفقرة ابتكارات يابانية التي نأخذكم فيها إلى قلب الإبداع الياباني، حيث تمتزج الدقة والمهارة وتتحول الأفكار البسيطة إلى اختراعات غيرت شكل الحياة الحديثة.
1: وفي كل حلقة سنسلط الضوء على ابتكار أو اختراع ياباني ترك بصمة واضحة على العالم، ابتكارات تجاوزت حدود الجغرافيا لتؤثر في التكنولوجيا والصناعة والثقافة وحتى تفاصيل الحياة اليومية في مختلف أرجاء العالم.
0: اليوم سنتعرف معا على قصة اختراع بسيط انتقل من مصانع السيارات اليابانية إلى هواتفنا الذكية، وربما استخدمتموه اليوم دون أن تفكروا كثيرا به.
2: هذا الاختراع البسيط واسع الانتقال

0: رموز الشريطية ثنائية الأبعاد أو الباركود التقليدي الذي يظهر على شكل خطوط، فإن رمز الاستجابة السريعة يكون على شكل مربع يتكون من مساحات سوداء وبيضاء، ويمكنه تخزين كمية أكبر بكثير من المعلومات.
1: وبمجرد توجيه كاميرا الهاتف إليه يمكنك فتح موقع إلكتروني أو تسديد قيمة فاتورة أو تحميل تطبيق أو حتى تسجيل الدخول إلى مكان ما، كل ذلك في ثوان قليلة.
2: لكن قصة هذا الرمز لم تبدأ بغرض أن يتم استخدامه في الحياة اليومية، بل بدأ من قلب المصانع اليابانية، وبالتحديد من مصانع السيارات وقطاعها.
0: نعود بالزمن إلى فترة التسعينات في اليابان، حيث ازدهرت فيها صناعة السيارات اليابانية، وكانت الشركات اليابانية تستخدم نظاماً من الباركود على مكونات التصنيع لتخزين البيانات وتتبعها.
1: لكن المشكلة كانت أن الباركود التقليدي محدود من ناحية حجم البيانات التي يمكن أن يتم إدماجها فيه، كما أن قراءته تتم من اتجاه واحد فقط، وهذا كان يتسبب بالعديد من المشاكل والتأخير في المصانع.
2: مثلاً على العامل في المصنع أن يكون دقيقاً في توجيه جهاز قراءة الباركود حتى تتم قراءته بشكل صحيح، كما أن صغر حجم البيانات التي يحملها كل باركود كان يجبر المصانع على وضع أكثر من باركود واحد على القطعة، يصل أحياناً لعشر شرائح باركود، مما يعني مضاعفة وقت قراءتها وزيادة احتمال الخطأ.
0: لذا بات من الملح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات اليابانية ومزود قطع السيارات ابتكار نظام جديد أو رمز جديد يمكن قراءته من أي زاوية، وقادر على تخزين معلومات أكثر، وسريع في المسح والمعالجة.
1: وفي عام 1994 شكلت شركة دينسو ويف، وهي شركة تابعة لشركة تويوتا عملاقة صناعة السيارات اليابانية، شكلت فريقاً لتطوير نوع جديد من الرموز يلبي كل هذه الاحتياجات، وكان الفريق بقيادة المهندس هارا ماساهيرو.
2: ونتيجة كانت رمز الاستجابة السريعة، الذي يتضمن مجموعة من التقنيات الحديثة في تصميمه، ولعل الجانب الأكثر تميزاً في هذا الابتكار هو المربعات الثلاثة التي تعرف باسم نمط البحث، وتوجد في الزاويتين العلويتين والزاوية في أسفل اليسار.
0: تسمح هذه المربعات الثلاث للكاميرات والماسحات الضوئية بالتعرف بسرعة ودقة على موقع رمز الاستجابة السريعة داخل الصورة بغض النظر عن زاوية توجيه الكاميرا، مما يتيح قراءته من أي اتجاه بشكل صحيح. يمكنكم التحقق من وجود هذه المربعات في أي QR كود موجود أمامكم.
1: وهذا يعتبر قفزة هائلة مقارنة برموز الباركود الشريطية التقليدية التي يمكن قراءتها أفقياً فقط، وتلتزم جميع أنواع رموز الاستجابة السريعة بهذه القاعدة بغض النظر عن التصميم أو الزخرفة.
2: وبذلك يستطيع رمز الاستجابة السريعة الجمع بين العناصر العمودية والأفقية، مما يزيد بشكل كبير من كمية المعلومات التي يمكنها تخزينها في الرمز، والتي يصل حجمها إلى 4296 حرفاً إنجليزياً أو 1817 كانجي.
0: من الأمور الطريفة أن تصميم هذا الرمز استلهم من لعبة لوحية يابانية تقليدية تدعى جو، وهي لعبة يتنافس فيها طرفان باستخدام أحجار بيضاء وسوداء على رقعة مربعة الشكل.
1: وقد ألهمت هذه الرقعة وأحجارها المصممين في الفريق لتوزيع المساحات السوداء والبيضاء في تصميم رمز الاستجابة السريعة.
2: في البداية لم يكن مطور رمز الاستجابة السريعة هارا ماساهيرو متأكداً مما إذا كان ابتكاره سيقبل بالفعل كبديل لرموز الباركود التقليدية.
0: ورغبة منه في تعريف أكبر عدد ممكن من الناس برموز الاستجابة السريعة التي طورها وتشجيعهم على استخدامها، قام هارا بجولة تعريفية برمز الاستجابة السريعة بين الشركات والمؤسسات المختلفة.
1: نتيجة لهذه الجهود تم اعتماد رموز الاستجابة السريعة QR في نظام اللوحات الرقمية في صناعة قطع السيارات، مما ساهم في رفع كفاءة الإدارة من الإنتاج إلى الشحن وصولا إلى إصدار الفواتير وتتبع القطع.
2: ولم يقتصر الأمر على مصانع السيارات، بل ظهرت كفاءة رموز الاستجابة السريعة أيضاً في تتبع المنتجات الأخرى مثل الأغذية والأدوية وغيرها.

0: حيث يمكن تتبع المنتج من موقع الإنتاج حتى وصوله للمستهلك، ما يعني شفافية أعلى وضمانا أكبر لجودة المنتج.
1: لكن ما جعل هذا الابتكار ينتشر بسرعة هو قرار ذكي جدا من الشركة المطورة، حيث لم تفرض قيودا على استخدامه، بل جعلته متاحا للجميع، رغبة بأن يستخدم أكبر عدد من الناس رموز الاستجابة السريعة.
2: سمح هذا للشركات الأخرى باستخدامه بسهولة ودون تكلفة كبيرة، وبحلول أوائل الألفية بدأنا نرى رموز QR في مختلف مجالات الحياة في اليابان، في الإعلانات والمجلات والكتب والمنتجات بمختلف أنواعها.
0: وفي عام 2002 انتشر استخدام رموز الاستجابة السريعة على نطاق واسع بين عامة الناس في اليابان بفضل الهواتف المحمولة المزودة بتقنية قراءة هذه الرموز، وذلك قبل سنوات من ظهور الهواتف الذكية.
1: في نفس الوقت بدأ رمز الاستجابة السريعة بالانتشار تدريجياً على المستوى العالمي، فقد تبنت مصانع وشركات عدة حول العالم لفوائده، خاصة مع تطوير نماذج جديدة منه مثل رمز الاستجابة السريعة المصغر مايكرو QR كود ورمز الاستجابة السريعة الذكي IQR كود.
2: ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن كاميراتها أصبح من السهل على أي شخص مسح الرموز والحصول على المعلومات، ولكن استخداماتها بقيت محدودة نوعاً ما ومقتصرة على أمور تقنية في معظم الأحيان.
0: لكن التحول الأكبر أو القفزة الأكبر جاءت من سبب غير متوقع أبداً، جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم. فمع فرض قيود على الحركة والتلامس كان لابد من حل يقلل من فرص ملامسة الآخرين أو الأسطح، وهنا برزت أهمية وفائدة رمز الاستجابة السريعة.
1: فخلال فترة قصيرة تحول كل شيء، من قوائم الطعام في المطاعم ولوائح الدفع وأنظمة تسجيل الدخول وغيرها، تحولت إلى رموز استجابة سريعة، كما تم اعتمادها من قبل الحكومات لتتبع الحالات المرضية واللقاحات، ما خفف بشكل كبير من فرص نقل العدوى باللمس.
2: واليوم أصبح رمز الاستجابة السريعة جزءاً من حياتنا اليومية، وبتنا نستخدمه بشكل بديهي من أجل الدفع الإلكتروني أو في تذاكر السفر والتنقل، ونشاهده في الإعلانات والتسويق، ويستخدم في قطاع التعليم، ونبرزه لدى دخولنا حدثاً ما أو فعالية ما. حتى الاتصال بشبكة واي فاي أصبح أحياناً يتم بمسح رمز فقط.
0: الرمز أيضاً مستخدم في موقع راديو اليابان الدولي كما في صفحة تطبيقات الهواتف الذكية، ولا ننسى أنه اليوم يمكن تصميم رموز استجابة سريعة بتصاميم فريدة تحمل رمزاً للشركة مثلاً أو شعاراً أو غيرها لتسهيل تمييزها بصرياً.
2: حكيمة وهشام، متى استخدمتما رموز الاستجابة السريعة آخر مرة؟
0: ربما استخدمته أمس عندما أردت أن أشتري شيئاً عبر الإنترنت. في الحقيقة لا أستطيع تحديد الأمر بدقة، لأن استخدام هذه الرموز كما قلنا بات أمراً بديهياً في حياتنا لدرجة لم نعد نلاحظها حتى عند استخدامها.
1: أعتقد أني استخدمته اليوم عندما كنت أريد الحصول على معلومات عن كاميرا، فبمجرد مسح الرمز دخلت إلى صفحة مخصصة لشرح خصائص ومزايا الكاميرا.
2: من ابتكار بسيط في مصنع ياباني إلى أداة نستخدمها يومياً حول العالم، أصبح رمز الاستجابة السريعة وسيلة ربط بين العالمين الحقيقي والرقمي، وما زال المستقبل يحمل المزيد من الاستخدامات لهذا الابتكار.
0: والآن نبقى مع أغنية بعنوان إيكوكو كونن من أداء أومينو تاكي لنستمع.

هنا طوكيو، القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. سيداتي وسادتي، تأتيكم برامجنا مذاعة كما يلي: في 24 دقائق مساء حسب التوقيت العالمي المنسق على 13600 كيلو هرتز، كما تأتيكم برامجنا في 6 صباحا حسب التوقيت العالمي المنسق عبر 3 أقمار اصطناعية، وهي بدر 8 ونايل سات 201 وهوت بيرد 13.

0: والآن نبقى مع زاوية الرد على رسائل الأصدقاء المستمعين ومساهماتهم التي تصلون من جميع أنحاء العالم، ونبدأها برسالة من الصديقة العزيزة ربيعة باليعقوبي كتبت فيها:
1: تحياتي ومحبتي الدائمة لجميع أفراد القسم العربي، رغم انقطاعي عن التواصل معكم لكنني دائمة الاستماع لكم. تقبلوا مساهمتي المتواضعة وأتمنى أن أكون متفاعلة معكم أكثر.
2: جاء في مساهمة الصديقة ربيعة: يكمن سر التعاسة في أن يتاح لك وقت لرفاهية التفكير فيما إذا كنت سعيدا أو لا، فلا تهتم بالتفكير في ذلك، بل ابق منهمكا في العمل. عندئذ يبدأ دمك في الدوران وعقلك بالتفكير، وسرعان ما تذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك. اعمل وابقى منهمكا في العمل، فإن هذا أرخص دواء موجود على وجه الأرض وأفضله.
0: شكرا لك ربيعة على هذه المساهمة، وأهلا بك دائما صديقة عزيزة على البرنامج، وبانتظار رسائلك ومساهماتك المقبلة معنا.

0: الرسالة التالية من الصديق العزيز بوالي مومن من الجزائر كتب فيها:
1: إلى القسم العربي الحبيب، السلام عليكم إخواني أخواتي العاملين بالقسم العربي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم لكم وإلى جميع المستمعين الأوفياء بأحر التهاني وأطيب التماني، راجيا من الله عز وجل أن يعود علينا بالخير والبركات، ولكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم.
2: وكل عام وأنت بخير صديقنا العزيز بوعلي مؤمن، وأطيب تحية لك من أسرة القسم العربي جميعا.
0: أهلا بالصديق العزيز بوعلي مؤمن الذي افتقدنا رسائله في الفترة الأخيرة، ونأسف لمواجهتك بعض الصعوبات في الدخول لصفحة البرنامج على الإنترنت.
1: للتذكير، لإرسال رسائل ومساهمات إلى البرنامج نرجو أن تدخلوا إلى صفحة رأيك يهمنا التي يمكنكم الوصول إليها من الصفحة الرئيسية، بينما أصبحت صفحة اتصل بنا مخصصة فقط للمقترحات والتعليق على المسائل التقنية.
2: وفي الختام نشكر جميع الأصدقاء الذين راسلونا على وعد بقراءة رسائلهم ومساهماتهم في الحلقات القادمة من البرنامج، ومنهم
1: محمد السيد عبد الرحيم من مصر، عمر حربي طلعوني من تونس، محمد صالح بن عانوز من اليمن، وعبد العزيز من الجزائر.

0: أصدقائنا، يمكنكم التواصل وإرسال مساهماتكم إلى برنامج ندوة الصداقة عبر موقعنا الإلكتروني nhk.jp/arabic بالضغط على عبارة رأيك يهمنا في قسم المعلومات أسفل صفحتنا العربية. كما يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم حول برامجنا بالضغط على اتصل بنا أسفل الصفحة.
1: مستمعينا الأعزاء، نترككم الآن على وعد بلقاء يتجدد الأسبوع القادم.
2: وفي الختام تقبلوا أطيب تحية من فريق الخدمة العربية براديو اليابان الدولي NHK World Japan.
0: كان معكم أمام الميكروفون
2: حكيم البطحاوي،
1: هشام الرجباني،
0: ومحمد مقبل.
1: إلى اللقاء
2: أو سيونارا
0: من طوكيو.